0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج نقرشة ودردشة. بحلقتنا اليوم رح نحكي عن موضوع مهم جدا ويمكن تأثيره يوصل لكل بيت موجود هون بألمانيا وتحديدا بولاية ميكلنبورغ فوربومن. الانتخابات القادمة للبرلمان المحلي بيوم 20 أيلول، بس اليوم رح نبلش بتحضير أكلتنا. اليوم أكلتنا رح تكون فاصولية بزيت، أكيد معروفة لك البيت كمان. بالبداية نرحب بفريقنا المشارك اليوم معنا، أهلا وسهلا فيكم. سارة،
1: بدي أقول اليوم أهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا. اليوم حتكون حلقة مهمة وأكيد حيكون في نقاشات وكل واحد حيبدي رأيه السياسي. اليوم حتكون حلقة شوي دسمة أعتقد،
2: يعني مثل حلقة اتجاه المعاكس يعني. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتم عم تسمعونا على هوا راديو لورو، واليوم حلقة كتير مميزة سياسية ببرنامج كوخشو نقرشة ودردشة، وأنا معكم معاذ كشكول.
3: بجدد ترحيبي فيكم، أهلا وسهلا، أنا معاذ عوكا. اليوم حنحكي موضوع بيهمنا كلنا من ناحية اللاجئين والمهاجرين.
4: أهلا بكم، معكم كريم، النهاردة أول مشاركة ليا ومتحمس أن أنا أشارك في الموضوع ده.
0: أهلا وسهلا فيكم. أكيد كمان منرحب مثل ما قال كريم، معنا اليوم مشارك جديد من مصر، أهلا وسهلا فيك بالبرنامج. يلا خلينا نبلش هلأ بتحضير الأكلة. نحكي بس أول شيء المكونات. سارة،
1: الفاصولية بذات هي أكلة يمكن سورية، هي الفاصولية الخضراء يلي اسمها بالألماني برينسيس بونة. فاصولية وتوم ومنحط لها بندورة وزيت زيتون، هي أهم عنصر فيها، وملح. هلا على جنب بيتاكل معها فليفلة، أحيانا ممكن مخلل طرشي بالمصري وبتتاكل بالخبزة، يعني ما حدا هي بيساوي معها الرز أو شيء. فنحن اليوم رح نساوي تقريبا 3 كيلو فاصولية خضراء، حنحتاج لقلهم 3 كيلو بندورة و 3 روس توم، قنينة زيت نص لتر زيت زيتون، ملح رشة على قد المحبة. يعني هاي المكونات حأحكيهم هلأ بالألماني. grünen Bohnen in Öl، Zutaten 500 Gramm grünen Bohnen، 3 Knoblauchzehen، 4 Tomaten، 4 Esslöffel Olivenöl، Salz und Pfeffer. Zubereitung: Die Bohnen waschen, die Enden abschneiden und bei Bedarf halbieren. Die Zwiebeln feiern würfeln und den Knoblauch backen. Das Olivenöl in einem Topf erhitzen und die Knoblauch glasig anbraten. Die Tomaten und das Tomatenmark dazugeben und einige Minuten köcheln lassen. Die Bohnen hinzufügen, mit Salz und Pfeffer würzen und gut vermischen. Etwa 100 Milliliter Wasser zugeben, den Topf abdecken und alles bei niedriger Hitze 30 bis 40 Minuten garen, bis die Bohnen weich sind. Warm oder kalt servieren mit Brot.
2: وطبعا كنا قبل شوي قبل ما نطلع على الهواء عم نتناقش بانواع الفاصوليا، اكتشفنا نحن في كثير انواع فاصوليا موجوده يعني عندنا ان كان بسوريا وان كان بمصر. فانا اللي بعرفهم شخصيا الفاصوليا البيضاء اللي شكلها مثل الكلاوي، والفاصوليا الخضراء الطبيعيه اللي بناكلها دائما كلياتنا. ساره قال في كمان ابو نقطه او ما بعرف شو، خليها تشرح لنا اكثر.
1: تبع ابو نقطه كريم هلا هو بيشرح عليها، بس انا اللي بعرفها تبع فاصوليا بيض الغنم، هي اللي بتكون كبيره وملطشه باللون النهدي وهيك، فهي بتكون اسمها بيض غنم.
4: احنا عندنا في مصر يمكن الموضوع مختلف شوية وفي فرق لهجات. احنا عندنا الفاصوليا البيضة اللي هي الفاصوليا البيضة الكبيرة اللي بيقولوا عليها فايس بونن هنا في ألمانيا، وعندنا فاصوليا اللي هي اللوبيا اللي هي بيقولوا عليها تقريبا في سوريا على حسب معرفت دلوقتي كلاوي، صح؟
1: نحن عنا لوبيا، يعني نحن عنا لوبيا، هي مثل الفاصوليا الخضراء بس كتير بتكون رفيعة، أرفع، نحيفة جدا جدا يعني.
4: اوكي، والفاصوليا الخضراء اللي احنا هناكلها النهارده دي برضو بنقول عليها فاصوليا خضراء. في انواع فاصوليا تانية عشوائيه، في فاصوليا حمراء بنستخدمها في السلطه عندنا، وفي فاصوليا سوداء دي اكتشفتها جديد هنا في المانيا.
2: طب بدي اسال كريم سؤال، انتوا عندكم بمصر بتاكلوا الفاصوليا مع لحمه ورز ولا بتاكلوها بالخبزه ولا كيف طريقه الاكله؟
4: لا احنا عندنا اساسي بالرز، ما بناكلهاش بخبز خالص.
1: يعني مع مرقة ولا كيف بتكون الطبخة؟
4: مع مرقة، مع بصل وتوم ومية بندورة. ولحمه
1: والفاصوليا الخضراء بتطبخوها بنفس الطريقه. هلا مثلا احنا هي الفاصوليا بخضراء بزيت اليوم رح نساويها، بس عاده كمان بنساويها مع مرقه بندوره وبصل وجنبها بيكون رز.
4: هنشوف النهارده بصراحه انا ما اعرفش، بس احنا عندنا لا بنستخدم شوربه طماطم ومرقه لحمه واللحمه مع الفاصوليا وبناكلها بالرز.
2: بس هيك سؤال سريع خطر على بالي، الرز بتحطوا له شعيريه ولا بلا شعيريه؟
4: لا بشعيريه،
2: مش شعيريه خلص ما بسبب الاتحاد بين سوريا ومصر من زمان فصار في ونحن كمان بدي اقول شغله كمان مشهوره بسوريا، انه البيت لما بيكون في عالم ما بياكلوا في لحمه وعالم تاكل لحمه، فبنجيب فاصوليا بنعملها نصين، نص بيسبخوها مع لحمه ورز والنص الثاني مثل اللي احنا نطبخها اليوم بزيت، فاللي بده بياكل هيك واللي بده بياكل هيك. وبس كمان الفاصوليا بالزيت بتاكل بارده، يعني تعتبر هي اكله بارده، بتحط بالبراد وبتطلع بتاكل بارده. فاصوليا تبع الرز بتاكل سخنه يعني، فكل الانواع موجوده بالفاصوليا.
1: والله هي من طيابتها بتتاكل بارده سخنه يعني. انا بالنسبه لي
0: هلا انت حكيت مره يعني تحت الهواء انك بتعتبر الفاصوليا بزيت هي مقبلات بالشام، بالنسبه لنا بحمص نحن هي وجبه رئيسيه. اليوم نحن رح نعملها بزيت لانه كمان شوب، نحن بالعاده اكلات اللحمه او اللي فيها مرقه وسخنه بنعملها بالشتويه، وبالصيف بنعمل الاكلات اللي بزيت، وهي اليوم اكله بزيت لانه اليوم كتير شوب عنا هون بالمانيا، فيفضل الاكلات البارده بتتاكل مثل ما قالوا الشباب بارده وسخنه.
1: وانا بعرفها كمان هي من الاكلات اللي طبخوها المسيحيين وقت الصيام، يعني عنا بالشام وقت يصوموا المسيحيين فاكثر شيء بياكلوا المجدره والفاصوليه بزيت، يعني بتصير اكله اساسيه عندهم يمكن.
0: إيه تماما، نحن يعني هلا بالفتره الصيام 50 يوم شو بدك تاكلي يعني، فكل الاكلات تتحول الى اكلات نباتيه فبتشيلي اللحمه من الاكل وخلص كل شيء يمكن اختراع مسيحي هاي الاكله الله ما
1: في عنا كمان نحكي عن أكلة الحلو اليوم، اختراع عبير أكلة الحلو يعني بالنسبة لأنه أنا إيه لا إنه شلون بنساويها هون ما بعرف، يعني إحنا بناكلها بالشام، احكي لنا عنها.
0: هلا الأكلة اليوم الحلو هي بوزة عربية، بنعرف يعني نحن مشهورة الشام بالبوزة العربية، بس هون بألمانيا مش عم نلاقي أو ممكن تعمليها بالبيت، بس هون نحن جبنا البوزة جاهزة وجبنا الفستق الحلبي جاهز فبدنا نطبقهم على بعض ونعمل بوزة عربية، بس هي إلى طريقة طبعا يعني إنه بالشام أو كيف القشطة حليب دقة المسكة وبتدقوها بجاطات كبيرة ولحتى تمسك على بعضها بتصير مشدودة، وبعدين بيقدموها مع الفستق الحلبي. بس صعب كتير هون تنعمل، حتى عم يعملوها بغير طرق هون بس مش عم تنجح يعني مثل سوريا، وأساسها هو المسكة مع القشطة والحليب فلحتى تتحول هاي البوزة الطيبة اللي منحبها عند بقداش، نعمل له دعاية هلأ هون. بس اليوم نحن جبنا البوزة جاهزة على فانيليا وجبنا الفستق الحلبي ورح نقدمهم مع بعضهم كطبق حلو.
1: سؤال لكريم، دايقة البوزة العربي الأصلية في عندكم بمصر صار في شيء مثلا محلات بيقدموها البوزة العربي؟
4: لا ما اعرفش بصراحة، ما شفتهاش عندنا بتتباع كتير. احنا عندنا يعني بوزة ده اللي هو الايس كريم صح؟ عندنا محلات معينة ايس كريم بس بنسميها عندنا في مصر جيلاتي، تبقى شبه الايس كريم الايطالي مثلا او التركي.
1: بس انه بوزة هي اللي بتكون مكونة من الحليب مع القشطة الحليب ومزينة بالفستق الاخضر او هي ما لا؟
4: لا ما شفتهاش قبل كده بصراحة. لسه ما وصلتش.
1: المفروض السوريين يكون اخدوها معهم يعني.
4: اكيد فيه
1: ممكن
4: اكيد فيه بس انا ما جربتهاش قبل كده.
1: هلا انا للامانة مالي بيج فان للبوزة العربي، انا بحب البوزة الملونة.
2: هلا صراحة أنا كمان كنت هيك مثلك قبل كم سنة، بس بعدين وقت واحد يكبر شوي ويوعى بيقول إنه لا والله عن جد طيبة وعن جد معهم حق أهلينا، عن جد طيبة هالبوزة يعني بتعبي الراس أكثر من البوزة العادية. وبعدين يعني هي كمان تعتبر مو مثل البوزة العادية، ما فيها كثير أصبغة ما فيها ملونات، يعني بتكون هيك كأنه حليب صافي تقريبا وبحطوا له شيء ثاني، بس إنه ما في مواد حافظة، ما كثير في شغلات.
3: كمان أنا بوافقك الرأي إنه البوزة العربية هي أطيب من الملونة، لأنه كمان هي بنفس الوقت دسمة ومشبعة، أحيانا ممكن الواحد ياكلها ويشبع فيها. بظن بمصر يمكن في محل رز بلبن عنده اياها او لا بلبن رز بلبن خربطنا بلبن ممكن كان عنده، يمكن صار جديد او هيك ما بعرف اذا
4: يمكن حاجه جديده، بس انا لما سافرت من مصر من 10 شهور ما كانش في بوزة عربية في بلبن.
2: طب بص يا كريم النهارده حندقك اياها.
4: ماشي انا متحمس. الفاصوليا بالزيت برضو حاجة جديدة بالنسبة لي، متحمس أدوق الاثنين عموماً.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية بحلقتنا من برنامج نقرشة ودردشة. مثل ما حكينا ببداية الحلقة، اليوم موضوعنا مهم كتير، رح نحكي فيه عن الانتخابات القادمة بميكلنبورغ واللي هي لاند تاكس فال بعشرين سبتمبر رح تكون. يمكن البعض بيشوف انه السياسة بعيدة كتير عن حياتنا اليومية، لكن بالحقيقة القرارات السياسية هي اللي بتحدد شكل حياتنا هون، من المدارس لفرص العمل، أسعار السكن، دعم العائلات، وحتى طريقة التعامل مع المهاجرين واللاجئين بالمستقبل. بهالحلقة رح نحاول نفهم مع بعض شو عم تقدم الأحزاب المختلفة من برامج وأفكار، وكيف ممكن هالبرامج تأثر علينا كمهاجرين وعائلاتنا العربية اللي عايشة هون بألمانيا. رح نحكي عن القوانين المتعلقة بالاندماج والتعليم وفرص الأطفال والأمان الاجتماعي، العمل، الإقامة، وكمان عن الخطاب السياسي تجاه الأجانب والمجتمع المتنوع. هدفنا اليوم مو نقول للناس مين ينتخبوا، ولكن نفتح نقاش واعي وهادي ونساعد كل شخص يعرف شو ممكن تعكس هاي الانتخابات على حياته وحياة أولاده خلال السنوات القادمة. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية فريقنا. بشو بتحبوا نبلش هلأ بالبداية؟ نحكي مثلا عن البرامج الانتخابية لكل حزب ونتناقش فيها؟ شو سارة؟
1: نبلش البرامج الانتخابية.
0: طيب نبلش معك، عن مين حابة تحكي؟
1: أمجازة عن الأسبد.
0: يلا مع سارة. لكان مع أول حزب؟
2: أنا قريت البرنامج الانتخابي تبع حزب الSPD، وخاصة بما يخص ولاية مكلنبورغ فوربومان، شو الشغلات يلي حاطينها هنن كأهداف بالنسبة لألون. مثلا بالاقتصاد والصناعة بدون يعززوا دور الموانئ، بدون يعززوا كمان بناء السفن بفيزمر وروستوك وشترالزوند وفولكاست، وبدون يجيبوا كمان أو يعززوا بناء سفن الأبحاث، استقطاب صناعات المستقبل مثل الروبوتك والطيران والفضاء، ودعم المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية، وتسهيل حصولها على المناقصات العامة. فهي يعني كلها أهداف دعم اقتصاد الولاية. الطاقة، بما يخص بقى الطاقة المتجددة والمناخ، فهن عندهم من مبدأ الطاقة البديلة، هن كتير بهذا التوجه، فبدون يوسعوا طاقة الرياح والشمس أو بناء الألواح الشمسية وطاقة الحرارية الأرضية والغاز الحيوي، وإلزام المجتمعات المجاورة لمزارع الرياح والطاقة الشمسية بالمشاركة بأرباحها المالية، وحتى بدون يبنوا اقتصاد الهيدروجين الأخضر. هي هلأ كمان خط جديد عم يحكوا فيه بالسياسة بما يخص الطاقات البديلة، وتشييد خط أنابيب من روستوك لغوستروف وصولاً لهامبورغ، ودعم محطات الطاقة الحرارية البلدية، وتوفير تخطيط للتدفئة على مستوى المدن، خاصة لما صار بآخر مرحلة بالحرب، وهيك كان تأثر كتير خط الغاز، خط نقل الغاز، فكانوا خايفين كتير بسبب البرد القاسي اللي إجا بهي الشتوية أنه يصير في احتياج، أو أنه تضطر ألمانيا أنه تجلب الغاز من دول مثلاً ما يكون بدهم يجيبوا من عندها. التماسك الاجتماعي والصحة والأسرة، فبيتجهوا كمان لضمان الرعاية الصحية الشاملة بجميع المناطق بما فيها الريفية، رعاية المسنين، الاندماج الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة بالحياة الاجتماعية والمهنية، مكافحة التمييز وحماية التنوع والمساواة بين الجنسين، ودعم العمل التطوعي والجمعيات الأهلية كركيزة للتضامن الاجتماعي، دعم الأسر ودور الحضانة المجانية، كمان هي من ضمن الأهداف الكبيرة لحزب الSPD، وإعطاء الشباب فرص حقيقية للمشاركة بصنع القرار. بالنسبة للأمن الداخلي والدولة الحديثة، بدها تتوجه يعني حسب النظريات أو شلون عم ينظر حزب الSPD للمستقبل، فبدهم يخلوا شوي الدولة رقمية أكثر، يخففوا من استخدام الورق، فبدهم من ضمن أهدافهم يعني تحديث الإدارة الحكومية والتحول الرقمي الكامل للخدمات الإدارية، يعني خلص نستغني عن الورق بشكل كامل. بالنسبة لسياسات اللجوء والهجرة، فهن يعتبروا الاتجاه المتوسط يعني ضمن جميع التيارات، فهن وجهة نظرهم أنه لازم يكون بالنسبة للهجرة يكون وجهة نظرنا إنسانية مع قواعد واضحة وقابلة للتطبيق. بالنسبة للتعليم، الحضانات مجانية، معدلات إشراف أفضل، يكون في مربية لكل 5 أطفال بالحضانة اعتبارا من 2027، توظيف أكثر من 1900 معلم خلال الفترة الماضية مع الاستمرار في رفع الكوادر التعليمية. كمان كله بيعرف أنه ألمانيا حالياً عم تواجه مشاكل بالنسبة لقطاع التعليم والأساتذة وتوظيف المربيين. دعم الجامعات والبحث العلمي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي. وتطوير التعليم بالمدارس بما يشمل التكيف الرقمي، يعني كمان بدهم يدخلوا الرقمنة للمدارس. الثقافة والهوية والإعلام كان هذا اللي بيهمنا خاصة عبير بالنسبة لإلك بما أنك أنت الإعلامية بيناتنا هون. فدعم المشهد الثقافي بالمناطق الريفية والمدن الصغيرة، الحفاظ على الموروث الثقافي والبنية التحتية الثقافية، تعزيز الصناعات الإبداعية وتقوية دور الثقافة بدعم الديمقراطية، وتنمية الكفاءة الإعلامية لدى المواطنين، وصون تعددية وسائل الإعلام. هي أعتقد يعني نقطة كمان حلوة. الزراعة والبيئة وحماية المناخ، حماية البحر الشمال والسواحل والمناطق المغمورة بالمياه من خطر الفيضانات، استعادة المستنقعات والمناطق الرطبة كمصارف طبيعية للكربون، وتطوير صناعة الأغذية المحلية وتعزيز حماية المستهلك. كمان هي نقاط يعني بتهم كافة الشعب الألماني. المالية العامة والاستثمار، في عندهم خطة استثمار بقيمة 1.92 مليار يورو لتطوير البنية التحتية والحفاظ على الميزانية المتوازنة مع توسيع حرية الحركة المالية للبلديات، واستخدام ذكي لصناديق الدعم الأوروبية والفيدرالية لصالح الولاية. أوروبا والشركات الإقليمية، تعزيز الشراكات مع دول الشمال أو بحر الشمال مثل بولندا، السويد، الدنمارك وفنلندا ودولة يعني وباقي الدول اللي موجودة ببحر الشمال، الدفاع عن مصالح الولاية وضمان الحصول على التمويل الأوروبي، دعم النظام الأوروبي الديمقراطي ومواجهة التطرف والأحادية القومية. ففينا نعتبر يعني الموتو تبع أو الشعار تبع الحزب هو معا إلى الأمام، هذا الشيء اللي عم يرفعه حاليا، ومواجهة التطرف اليميني والانفتاح على الشركات الأوروبية والحفاظ على البيئة لصالح الأجيال القادمة بما يتضمن استخدام مصادر الطاقة النظيفة والتعليم الجيد. Thank you.

شكرا كثير سارة، حكيتين على الاس بي دي، وهلا انا حاحكي عن الحزب الثاني كمان، يعتبر من اكبر ثاني احزاب بالمانيا، هو حزب السي دي او، او المعروف بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. هو يعتبر احد الاحزاب الاكثر تاثير واستقرار في تاريخ المانيا الحديث. طبعا هذا الحزب يصنف ضمن تيار يمين الوسط، ما بيقدم فقط قوة سياسية بل كمدرسة فكرية تقوم على فكرة أساسية، هو أنه الاستقرار الاقتصادي هو مفتاح الاستقرار الاجتماعي. ولمحة سريعة عن البرنامج يلي بيقدمه الانتخابي بمجال الاقتصاد، بيدعو الحزب لإعادة تنشيط النمو من خلال دعم الشركات، وخصوصي الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي تعبر عن العمود الفقري للاقتصاد الألماني. وكمان من أحد الأفكار اللي بيدعمها هو فكرة تخفيف الضرائب وتقليل من البيروقراطية بهدف تسهيل الاستثمار للمستثمرين وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز أكيد على جعل ألمانيا أكثر تنافسية بالسوق العالمي. بالنسبة لسوق العمل، بيركز السي دي او على تعزيز التدريب المهني اللي هو الأوس بيلدونج، وبيربط التعليم بشكل أقوى باحتياجات الاقتصاد، يعني بيعمل مثل ربط بين الاحتياج السوقي والاقتصاد بشكل مباشر، وبيشجع على العمالة من الخارج لحتى يسد النقص بالعديد من القطاعات، واللي أكثر نعرفه نحن كمان عن طريق شغلنا بالقطاع الطبي. يعني نحن اليوم نعرف أنه تقريبا قسم كتير كبير من الأشخاص اللي بيشتغلوا بالقطاع الطبي هنن جايين من خلفية مهاجرة أو من خلفية أجنبية. بالنسبة لملف الهجرة اللي هلا كنا عم نحكي عنه، حزب السي دي او بيتبنى مقاربة واضحة بتقوم على الهجرة المنظمة، يعني هو بيرفض الهجرة الغير نظامية، وبيأيد بالمقابل انه يفتح المجال امام المهاجرين المؤهلين اللي بيحتاجهم سوق العمل، وبيشدد اكبر على عمليات الترحيل بالحالات الغير قانونية، وبيأكد دائما على الاندماج بيكون عن طريق تعلم اللغة واحترام القوانين. بالنسبة لمجال الأمن الداخلي، بيدعو السي دي او كمان لتعزيز قدرات الشرطة، وبيوسع أدوات الدولة في مكافحة الجريمة، وبيركز كمان على الأمن الرقمي ومحاربة التطرف، باعتبار أنه الأمن هو شرط أساسي لحتى يصير في عنا استقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. بالنسبة للحياة السياسية الاجتماعية والعائلة، حزب السي دي او بيطرح برنامج لدعم الأسرة كمان، بيحسن دعم الأطفال، بيوسع خدمات الرعاية للأطفال مثل التمويل اللي بيصير بالكيتا، وبيعتبر أنه العائلة هي حجر الأساس باستقرار المجتمع. طبعا كمان مثل ما حكت سارة بمجال الاس بي دي، كمان مجال السي دي او بيعطي كمان اهتمام ودعم بمجال الطاقة والمناخ، والتحول صار كلياته بالوقت الحالي للطاقة النظيفة بس بطريقة تدريجية أكثر، بحيث انه يعني لا تؤدي السياسات البيئية لارتفاع كبير في تكاليف المعيشة او ضعف الصناعة الألمانية، يعني ما بيخلوا يصير شيء على حساب شيء تاني. باختصار، برنامج سي دي او الانتخابي بيقوم على فكرة واضحة، واللي هو انه اقتصاد قوي، دولة مستقرة، وهجرة منظمة مع تغيرات تدريجية بدل القرارات السريعة او المفاجئة. وكمان في شيء جديد، برنامج اسمه 9 لنقاط اللي عقده سي دي او مع الناخبين، وانا رح احكي بشكل عام شو هو شكل العمود الفقري للعودة الانتخابية. النقطة الاولى هي الرقمنة الشاملة، النقطة الثانية هي تخفيف اعباء الطاقة، النقطة الثالثة هي دعم تملك السكن، النقطة الرابعة مكافحة المتدربين، النقطة الخامسة تعزيز الأمن اللي حكينا عنه، النقطة السادسة تحسين الرعاية الصحية، والنقطة السابعة هي إصلاح التعليم، النقطة الثامنة حماية الأطفال، والنقطة التاسعة والأخيرة هي اللغة الألمانية المعيارية.

0: الخطط الجديدة اللي بدهم يعملوها. ويعني هن يعتبروا الحزب اليمين الوسط حاليا ضمن التيارات اللي موجودة.
1: هي المشكلة ظاهرة من فترة ما كانت موجودة قبل، بس هي التأسيس اللغة قبل ما يفوتوا الأطفال على الغونشولة موجودة هلأ من فترة، بس ظاهر أنه ما أثبتت فعاليتها مع الأطفال، لهيك في إعادة يعني تكوين شامل لهي المنظومة بالكامل، يعني حتى يقدر يفوت الطفل عم يلاقوا كتير صعوبات بالغونشولة. لهيك في هلا توجه كتير كبير لدعم الكيتاز والكيندرغاردن والفورشولة وحتى تأسيس اللغة.
0: في نقطة كمان حلوة من ضمن النقاط التسعة يلي عاملينها حزب التدؤ كعقد مع الناخبين، هي من بالنقطة الثانية تبع حماية الأطفال الرقمية اشتراط التسجيل بالاسم الحقيقي بالفضاء الرقمي. من يمكن سمعناها بأستراليا شلون منعوا السوشيال ميديا على الأطفال اللي دون 16 سنة، فهلأ كمان هي توجه ألمانيا أنه يكونوا بنفس التوجه، أنه أوكي بالمدرسة ممكن الطفل بين 13 ل 16 سنة يكون معه جهاز تليفون أو جهاز محمول بس بموافقة الأهل، والانضمام لبرامج السوشيال ميديا بيكون أب 16 سنة بدءا من عمر 16 سنة بشرط التسجيل بالاسم الحقيقي مشان نخفف من عمليات التنمر الرقمي واستغلال الأطفال الرقمية.
1: هلا هون المشكله، انا معلش بس بدي ناقش هاي النقطه يعني من رؤيتي انا كأم، انه في مشكله انه عند الاطفال اللي بيحملوا الجهاز من الصغر انه هن عم بيستخدموا السوشيال ميديا بطريقه غير مدروسه، يعني حتى بدون رقابه الاهل. وبنفس الوقت انت ما عاد فيك تمنع الاطفال انهم يستخدموا هاي الاجهزه، لانه صارت تقريبا يعني داخله بكل مكونات حياتنا او بكل القصص، وكل ما له جيل عم يتحول. يعني هلا الحكي انه بال 2037 رح يصير كل الشغل اونلاين ممكن، فانه انت ما فيك تمنع الاطفال انه يحملوا الموبايلات، بس كمان انك انت لازم تكوني تحت يعني وصايه الاهل ورقابه. أنا مع وضد في نقاط يعني بهذا الموضوع، بس حبيت نوه لهي الفكرة.
0: فيعني أنا بظن يعني يمكن هذه نعمل عنها حلقة كاملة، هي التنمر الإلكتروني والمشاكل اللي عم يواجهها الأهل والأطفال بالنسبة للسوشيال ميديا، ومع أو ضد حمل الموبايل من عمر صغير أو لا. بس أنا مع الرقابة الإلكترونية، يعني بالنسبة لبرامج مثل الإنستغرام أو تيك توك أو الفيسبوك إنه يكون ما عاد في أسامي فيك مشان ما يكون في استغلال وتنمر، لأنه هالظاهرة صار كتير متفشية.
2: طبعًا نحن عم نحكي عن التنمر الرقمي بس نسينا التنمر على أرض الواقع كمان. كتير طلاب مثلًا أو أطفال صغيرة بتكون رايحة إذا كانوا مثلًا من أعراق معينة شكل معين لون مختلف، فكمان بيواجهوا تنمر مباشر، هذا بيكون أصعب كتير من التنمر الرقمي، لأنه أنت بتكون عم تشوف الزلمة قدامك عم تستقبل المشاعر لايف مو إلكترونية. فهو هذا الموضوع يعني عن جد مثل ما قالته بده حلقة كاملة ومستقلة عن التنمر.

0: مطلوب.
1: الشكر للزميلين سارة ومعاز على التفصيل ببرامج السي دي او والاس بي دي. هلا انا حابب احكي ملخص شوي عن برنامج الدي لينك بالولاية عنا بمكلنبورغ فوربامين. الرسالة الاهم للحزب هو انه الحياة صارت اغلى والدولة لازم تتدخل اكثر حتى تخفف الضغط على الناس، خصوصي بموضوع الاجور وتحسين شروط العمل، بالإضافة إلى حماية القوة الشرائية اللي هلأ عم نلاحظها أنه عم تتراجع كل ما أنا سنة عن سنة عم تتراجع. كمان بهمه موضوع الأسعار والطاقة بشكل خصوص، كل هالارتفاعات بيحاولوا أنه يواجهوها، بالإضافة إلى توسيع الدعم الاجتماعي وأنه تقليل الفجوة بين الأغنياء وذوي الدخل المحدود. فينا نحكي بالنسبة للسكن، أهم مطالبهم هي أنه زيادة السكن، خصوصي حاليا في أزمة سكن مثل ما بنعرف كلنا بألمانيا، فهن من مطالبهم أنه نزيد السكن وكمان بنفس الوقت بأسعار مقبولة، بالإضافة لحماية المستأجرين. بالنسبة لملف التعليم والمدارس، هذا الملف هو الركيزة اللي لهم بهالبرنامج، خصوصي من ناحية تحسين المدارس وتقليل نقص المعلمين، بالإضافة لدعم الكيتا والهورت. كمان بهمهم فرص متساوية للأطفال بالمناطق الريفية خصوصا. بالمجال الصحة والرعاية الطبية بولاية كبيرة مثل مكلنبورغ فوربامين صعوبة بالوصول للأماكن البعيدة، فبهمه هذا الحزب أنه الحفاظ على المستشفيات المحلية، خصوصا أنه بالآونة الأخيرة صار في إغلاق كتير وتخفيف للدعم بالنسبة للقطاع الصحي. كمان بهمهم دور الرعاية بفليك هايم وتحسين ظروف العاملين بالتمريض أو سواء حتى الأطباء. بالنسبة للهجرة والاندماج، عندهم بيركزوا أكثر على فرص الاندماج العملية أكثر، هي بالإضافة لتعلم اللغة ومكافحة التمييز، هذا شيء كتير ضروري خصوصا هون بألمانيا. بالنسبة للاقتصاد وفرص العمل، مثل ما حكينا أنه بيطالبوا دائما بأجور عادلة ووظائف مستقرة، كمان حماية حقوق العمال، وهذا الشيء كتير مهم بهالمرحلة خصوصي من الاستغلال بالنسبة للمهاجرين. كمان تحسين فرص العمل للشباب، خصوصي انه هلأ نحن بولايات الشرقية او بولاية مكلنبورغ فوربامين بالذات، اغلب الشباب بعد ما عم تخلص الاوس بيلدونج او اليونيفرسيتيت عم تتجه للولايات الغربية، يمكن لأنه الأجور أحسن، الظروف المعيشية أحسن، فهم يحاولوا أنه كمان بخلال برنامجهم أنه يحسنوا هالفرص بحيث نحافظ على الجيل الشباب. كمان في مجال مهم كتير هو السلام، فهن عندهم رفض مبدئي لصادرات الأسلحة والمشاركة في العمليات العسكرية الخارجية، لأنه هي كلها أعباء بتنعكس على الشعب والمواطنين الألمان. بيميلوا أكثر لأنه نزع التسلح والتفاوض الدبلوماسي كحل النزاعات بدلا من التصعيد العسكري. يعني فمن مثل ما منشوف، فهو توجههم توجه منطقي بالنسبة للظروف الحالية. بشكل عام كملخص سريع، في رسالته الأساسية بهالانتخابات بتركز حول العدالة الاجتماعية، بالإضافة لتخفيف الأعباء المادية والاقتصادية عن الناس بالحياة اليومية.

0: دي بطني لا
1: هلا حزب الاف دي مسمين هاي الانتخابات، مسمين حالهم او مطلقين على نفسهم لقب الانقلاب الازرق او بلاو فيندر. بالنسبه للاقتصاد وسوق العمل، بالنسبه لهم لازم يكون في تحرير لساعات عمل المحلات التجاريه، زياده ايام العمل يوم الاحد بالمناطق السياحيه، جذب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومحطات طاقة الغاز الطبيعي لتوفير كهرباء مستقرة ورخيصة، وإعادة فتح خط نورد ستريم اللي كان مسكر بين ألمانيا وروسيا، واستجلاب محطات طاقة نووية كخيار للمستقبل. فحزب الآف دي ما نو كتير مع الطاقة البديلة وإنما مع الطاقة النووية. الأسرة والمجتمع، ففي عندهم مقترح اسمه بيبي بكروسونغس جيلد، كل ما بيجي ولد جديد بيعطوا للعائلة 3000 يورو كمكافأة. كمان هن ضد قانون تغيير النوع الاجتماعي الذاتي. الحزب بيعتبر الجنس حقيقة بيولوجية غير قابلة للتغيير إداريا، وحظر استخدام حاصرات البلوغ للقاصرين، تأجيل جميع علاجات تغيير الجنس حتى سن الرشد، وإدخال نظام الإعفاء الضريبي العائلي لتخفيف العبء عن الأسر المتعددة الأطفال. بالنسبة للتعليم، الحزب ضمن توجهاته بيقول أنه لازم تكون المدارس خالية من الهواتف الذكية، واستخدام محدود للتكنولوجيا تحت الإشراف الأساتذة أو المعلمين، والحفاظ على نظام التعليم المتعدد المستويات يعني الجمنازيوم والغيال شولة بدلا من الدمج، وفصول تحضيرية إلزامية للأطفال يلي ما بيجيدوا اللغة الألمانية قبل الالتحاق بالصف الأول، وإعادة التعليم إلى أسس موضوعية بدلا من التوجه السياسي والأيديولوجي بالمنهاج، وفرض رسوم دراسية على الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي بالجامعات، وإعادة امتحان الدولة القانوني لجامعة روستوك. هي بما يخص ولاية مكلنبورغ. الأمن والقضاء عندهم مقترح بخفض سن المسؤولية الجنائية ل 12 سنة، وإلغاء حق اللجوء تلقائيا لكل أجنبي صدر بحقه حكم جنائي، ورفع الأعلام الألمانية أمام جميع مباني الدولة. الحرية والإعلام، بالنسبة لهم عم يطالبوا حاليا بإلغاء عقد الـ NDR اللي هي قناة البث الألماني الشمالي، وإحلاله ببث عام أساسي محايد، منع صرف المال العام على حملات دعائية حزبية. الهجرة والنظام، يعد ملف الهجرة من أكثر المحاور حضورا وتفصيلا بالبرنامج، فهن بيناقشوا موضوع إيقاف الهجرة غير الشرعية بالكامل كخيار أخير، إنشاء وحدة شرطة خاصة لمتابعة المجرمين من الأجانب وترحيلهم، إنشاء مراكز احتجاز خاصة بالترحيل تابعة للولاية، تطبيق مبدأ المنح العيني بدلا من المال النقدي لطالبي اللجوء، يعني ما عاد نعطيهم مصاري وإنما أشياء غراض لبس أو أكل، إطلاق مسار إعادة الهجرة ريميغراتسيون للاجئين السوريين بعد سقوط الأسد، حماية الهوية الألمانية وفرض قيود على تأثير الإسلام في الحياة العامة. المالية العامة والإدارة، بالنسبة لألون الحفاظ على الدفع النقدي وعدم التحول إلى الدفع الرقمي الإلزامي، تقليص البيروقراطية وتحرير الاقتصاد من الأعباء الإدارية الزائدة، وحذف أو تخفيض ضريبة نقل الملكية العقارية لتشجيع تملك المساكن. بالنسبة للصحة والرعاية الاجتماعية، استخدام الذكاء الاصطناعي والطب عن بعد كأدوات مساعدة لا بديلة، إعطاء الأولوية للغة الألمانية في بيئات الرعاية الصحية لضمان سلامة المرضى، دعم كبار السن والمعاقين وتوفير الرعاية المنزلية في متناول الجميع. بالنسبة للطاقة والبيئة، مثل ما قلنا فهن رافضين لمشاريع طاقة الرياح أو المشاريع الكبيرة يعني بما يخص طاقة الرياح، والانفتاح التكنولوجي على الغاز والطاقة النووية والطاقة الشمسية المحدودة ضمن يعني نطاقات محدودة، وإعادة فتح خط الأنابيب النورد ستريم، رفض تحويل الأراضي الزراعية لمحطات طاقة شمسية. بالنسبة للوطن والزراعة والثقافة، دعم المسارح ومدارس الموسيقى والثقافة المحلية، تشجيع السياحة على مدار العام مو بس بالصيف، وتطوير البنية التحتية للتنقل، الحفاظ على مزرعة الخيول الحكومية كموروث ثقافي. فخلاصة الرسالة المحورية لحزب الـ AfD بالنسبة للطاقة، العودة للطاقة النووية، حماية الهوية الوطنية بالنسبة لهم شغلة كتير كبيرة وكتير مهمة، وبيتميز كمان الحزب بمواقفه الاقتصادية وإزالة البيروقراطية والأمن والنظام كترحيل المهاجرين غير النظاميين، كمان هي بالنسبة لهم نقطة جدا مهمة.

0: هلا خلصنا نحن نحكي عن الأحزاب وبرنامج السياسي واحد واحد. هلا شوية أسئلة رح نطرحها على المشاركين وممكن نجمع شوية آراء عن رأيهم أو نظرتهم للأيام اللي جاي. في كتير هلا من المهاجرين حاسين بقلق بالفترة الأخيرة بسبب تصاعد بعض الخطابات السياسية. هل فعلا في تغيير بطريقة تعامل الأحزاب مع ملف الهجرة؟ وأكثر شيء بهمنا من هاي البرامج الانتخابية اللي جاي هي نحن كوضعنا كمهاجرين، هل بتشوفوا في تغيير فعلا بطريقة تعامل بملف الهجرة؟ نبلش معك سارة.
1: هلا يمكن نحن اللي موجودين هون هلا معظمنا جايين بفيز دراسية، فما فيني شوف تجربة العالم يلي جايين كلجوء، بس اللي منعرفه طبعا انه هنن هلا كملفات لجوء مبطئين العمل فيها او تقريبا موقفين العمل فيها بشكل غير كامل. وكتير صار في هلا مثل احصائيات عن الناس او الملفات اللجوء الجديده اللي عم تصير قديش انخفضت انخفاض رهيب، يعني اكثر من 50% صار الانخفاض عن السنوات السابقه بسبب سياسات اللجوء الجديده. هي بالنسبه للجوء. هلا بالنسبه للمهاجرين، هلا يمكن لسه كإداريا ما صار في تغيير واضح. في بعض الناس مثلا نسمع انه بيعانوا بملف الجنسية عن طريق الموظفين، احيانا ما بيكونوا كتير متعاونين او بيحطوا لهم مثلا نقول نحن بالسوري انه العصي بالدواليب، يعني بيضلوا بيطلعوا لهم صعوبات وراء وطلبات جديدة. يمكن هي واحدة من الصعوبات اللي بلشت تواجهنا كمهاجرين. وبحكي انا عن نفسي ممكن بالشارع، يعني صرنا نشوف نظرة الشعب الالماني تغيرت شوي او تغيرت كتير، يعني بالنسبة لنا نحن في بعض الناس مثلا انه منشوفهم بالشارع ما عادت في هي النظرة اللطيفة. يعني انا بحكي عن حالي انه صلي 3 سنين، ففي فرق بالنسبة لي. في فرق، اول ما وصلت كان الشعب الالماني او معظمهم يعني بتكون نظرتهم لطيفة. هلا يمكن انا ما بلومهم، يعني اكيد هنا تعرضوا لمواقف كتيرة سيئة، صار في عندهم تجارب، هذا الشيء بنالهم يعني نظرة مسبقة عننا نحن لما منكون موجودين بالشارع. بس بحكي عن حالي بالشغل، يعني لما أي حدا بيعرف أني أنا مثلا بشتغل طبيبة بحكي ألماني وهي دغري نظرته بتكون محبة ولطيفة وفغوينت ليش، وأنه بالعكس نحن ممتنين لوجودكم هون. بس على النطاق العام نحن لما بيشوفونا بالشارع هن ما بيقدروا يفصلوا انه يا ترى هذا الشخص متعلم ولا غير متعلم، عم بيشتغل ولا لا قاعد بالبيت وعم ياخد مصاري من الدولة. بالنسبة لألهم كلياتنا سواء، كلياتنا ناس كسالة، يعني هيك هن بيفكروا. وأكيد الإعلام لعب دور كبير بتكوين الصورة المسبقة عند الشعب الألماني.
2: انا كمان بدي اضيف على اللي حكيته ساره، كمان هي عم تقول من 3 سنين لقيت فرق، فانا من صار لي 10 سنين تقريبا بالمانيا، فلقيت فرق كتير كبير. يعني احنا اول ما اجينا كان الشعب كله مع العالم اللي اجت عم يشجعوهم يستقبلوهم يجيبوا لهم اكل، يعني كانوا كتير الاشخاص المهاجرين بغض النظر شو سبب هجرتهم كانوا كتير مرحب فيهم، لانه كانوا الالمان ما عم يشوفوا الشغلات السيئه اللي عم تطلع حاليا او طلعت من قبل. بس انا بشوف كمان انا كمهاجر ومستقر بألمانيا.
3: بس مواز أنا عايز أسألك سؤال برضو بخصوص الموضوع ده، أنت لما جيت ألمانيا جيت على أني مدينة؟ برضو ألمانيا الشرقية ولا كنت عايش في مدينة تانية؟
2: أنا جيت على ألمانيا الشرقية.
3: وملاحظ برضو
2: طبعا أكيد، لأنه كان برجع بقولك كانوا الشعب الألماني ما كان شايف شيء سيء لسه من العالم اللي جاي، كانوا العالم ساتة جديدة جاي. بس مع الوقت طبعا في اللي منيح وفي القبيح، يعني في عالم كتير عملت شيء للمجتمع مثلي أنا ومثلكم، إحنا جينا أطباء عم نعدل عم نشتغل عم ندفع ضرائب للعالم الألمان حتى، وفي عالم أكيد إجت قاعدة على إعانات الدولة ما عم تشتغل شيء أبدا. فكنت بدي أقول نقطة إنه أنا كمان كمهاجر بألمانيا بتمنى إنه يحدوا من الهجرة غير الشرعية، وبتمنى إنه يشددوا قوانين اللجوء للعالم الغير مؤهل إنه تجي، لأنه هي بالنهاية عم تصير عبء على الدولة وعلى أشخاص مقيمة هون. يعني هو هذا الشيء يمكن شوي الفكرة غريبة أنا عم بحكيها، بس إنه أنا بالنهاية كمواطن عايش بألمانيا ما بدي يجوني عالم غير مؤهلين من كل النواحي ويكونوا هنا مثل خطر لإلي، لأنه إحنا عم نشوف كتير حالات عم تصير بكل المدن الألمانية، خطف، قتل، سرقة، تكسير عم نشوفها. وهدول الأشخاص أغلبيتهم عم يكونوا من خلفيات مهاجرة وغير شرعية، فأنا من مصلحتي إنه يحدوا من الهجرة غير الشرعية، يحدوا من الشغلات اللي ممكن الأشخاص اللي جايين لهون يعملوها، وهن كان يفضل ما يجوا. يعني هو أكيد موضوع صعب إنه يفرقوا كيف بدهم يجيبون، بس الفكرة إنه أنا كشخص بدي كمان أعيش ببلد آمن يعني، ومعمول إنه ما يمنعوا المهاجرين، أنا بالنهاية مهاجر مثلي مثلهم، بس في أشخاص مؤهلة دارسة، حتى لو الأشخاص ما لها دارسة، في أشخاص بتجي تعمل هون أوس بيلدون مثلاً، بس بيكونوا عاملين ممكن يعني مقابلة معهم عن طريق سفارة، عن طريق شيء معين، إنه يعرفوا دول الأشخاص إنهم عن جد حيكونوا فعالين بالمجتمع. اما نحن بنعرف كلياتنا بالسنوات الماضيه كيف كانوا عالم عم تفوت تهريب وعن طريق الحدود وبالاسود، وهدول هن الاشخاص نفسهم اللي هلا هن عم يشوهوا صوره الاشخاص المناح بالمانيا.
0: هلا انا فكره انه من 10 سنين فعلا كان في تعاطف، انا بدي اقول مع المهاجرين، لانه اللي اجوا ما اجوا لانه هن جعبالهم يجوا، يعني العالم اللي طلعت، نحن بنحكي كسوريين طلعت من حرب، فالحالة الإنسانية هون لعبت كتير دور، بغض النظر بعدين كيف تحولت الصورة يعني عند الألمان، لأنه في أشخاص طبعا استغلت الفرص هون أو ودرست وتعلمت وكملت، وفي ناس لا. بس أنا ماني أنه والله مع أنه إلغاء فكرة اللجوء، يعني لأنه بيضل في شيء هون الجانب الإنساني بيلعب دور. تماما، هي الغير شرعية هي بتجي من اللجوء الإنساني، لأنه الإنسان هو سموه يعني اللجوء الإنساني، لأنه في عالم بحالة حروب بدها تجي على الأماكن الآمنة. بس إذا بدك تحكي كتعامل مع اللاجئين ليش تغير السياسة كلياتها، يعني بعد عم تتغير، يعني هي دائما في تغيير، وبما أنه صار في شوية مشاكل من طرف المهاجرين فتغيرت سياسة التعامل معهم، وفتحوا هلأ مثل ما عم تقول والله أنه هجرة التعليم، هجرة العمل، يعني كفيزة عمل عم تفتح مثل ما أنك عم تقول أنه بس للعالم المتعلمة أو اللي جاي تشتغل أو تدرس. بس كفكرة لجوء إنساني هون أنت لغيتها للفكرة هون اللي هي قائمة أصلاً من يعني شروط أو بدي أقول قوانين ألمانيا، هي اللجوء الإنساني وبأوروبا كلياتها. فهون أنت وقت اللي عم تلغي هاي الفكرة، فأنت كيف عم تصدر فكرة الإنسانية للعالم؟ التعامل من جهة تانية مع اللاجئين، ايه ممكن في، هو الانسان بطبيعته الالماني او العربي او اي من اي جنسيه تانية، في ناس اخيار وفي ناس اشرار، فعم يتعامل اللاجئ اللي غير منيح مثله مثل الالماني بالحكم وبالقانون. هلا الفكره انه والله انا هجر او سفر المجرم الى بلده، يعني ماني مع ولاني ضد، يعني ماني قدران يكون باخذ قرار بهذا الموضوع، لأنه كمان بالنهاية في لهذا الشخص عائلة وراء، يعني في أشخاص بتهمه وموجودة هون. هل أنت فيك كل شخص مثلا عمل جرم تسفره لحاله والعائلة وتسفرن كلهم على بلدهم فهن اندمجوا؟ يعني ليش أنا أقيم مثلا 5 أشخاص بجرم شخص واحد؟ ممكن هذا الشخص هو عنده ميول، أنا ما فيني أجي أحكم على كل شخص بشخصه أو أعمل حكم على مجموعة مشان شخص واحد. التعامل مع الملف المهاجرين كامل عم يتغير، أوكي معك أنا أنه في عالم أثرت على هذا الشيء، بس أنا بشوفه أنا كمهاجرة اللي هون فترة يعني ظالم للمهاجرين.
1: وأنا كمان يعني مو كتير مع أنه إلغاء الهجرة غير الشرعية، وبدنا نحكي أنه نحن الهجرة الغير شرعية هي مو بس لسوريا، يعني في كتير دول تانية بالعالم عم تعاني سواء من حروب أو من اضطهاد أو من مشاكل، فهدول كيف بدهم يجوا؟ مو كلهم في عندهم سفارات، مو كلهم عندهم إمكانية أنه يروحوا يقدموا على فيزا ويجوا، فهو الطريق الوحيد هو الهجرة غير الشرعية. بس أنا مع دعم المهاجرين، مع دعم اللاجئين، أو نساعدهم بفرص أكبر للاندماج، للتعلم، لسرعة العمل. يعني من واقع أني أنا شفت بالصليب الأحمر كان كتير شباب مفعمين بالطاقة مقتولين بس لأنه ما في فرص عمل، عم بيستنوا سنة وسنتين لبين ما يجيهم تصريح عمل أو إقامة أو أي شيء، فهي كلها فرص ضائعة وألمانيا بحاجة. فأنت لما بيكون عندك شخص ما معه مصاري، هو لاجئ، فهو جاي أكيد لا معه هذا المبلغ ولا معه دعم ولا معه شيء، وحطيته بهايم مثلا بمكان للجوء لاستقبال اللاجئين وما في يشتغل. وإذا حكينا هلأ أنه بدنا نعطيه بس مبلغ بسيط أو أشياء عينية، يعني بس أكل وشرب، طب هذا الشخص كيف بده يكمل؟ بده يعيش يعني سنة أو سنتين، حيتجه لشيء غير قانوني وحيصير فيه مشاكل. بس أنا إذا قللت من البيروقراطية ساعدته يتعلم لغة بشكل أسرع، أملت له عمل حتى لو بلغة بسيطة، هذا الشيء حيقلل من الدافع اللي عنده إنه يعمل شيء غير قانوني. أنا هي من وجهة نظري يعني.
2: تعليق بسيط بس، أنا بشوف يعني الدولة الألمانية لما أجوا المهاجرين عملوا جهد جبار، يعني دورات بلاش، مصاري، فرص عمل، اللي ما بيعرف يحكوا لغات كانوا يبعتونا على المعامل يعبوا مثلا بضاعة أو شيء. يعني ما شفت أنه كان في تقصير صراحة من ناحية بجوز بوضعك، بجوز الأشخاص اللي كانوا دارسين ممكن ما كان عندهم فرصة أكتر حتى يندمجوا بسوق العمل، بس أنا شفت صراحة أن الدولة الألمانية عملت جهد جبار للأشخاص اللي إجوا، يعني ما خلوا مساعدات مادية معنوية نفسية، دورات اللغة اللي صارت يعني ممكن الواحد يفوت من أول مستوى لآخر مستوى حساب الدولة كلها وما يدفع ولا ليرة. فما بعرف شو كان قصدك.
1: هلا هذا الشيء صح يمكن بالاول، بس بعدين مع مرور الوقت صار التسجيل للدوره انت بدك تستنى تقريبا 5 أو 6 شهور لتلاقي مكان بالآينز مثلا. طب هو قبل هاي الفتره شلون بده يتعلم؟ في كتير ناس مع هيك كنت شوفهم انه لحالهم يفتحوا فيديوهات ويتعلموا لحالهم في سبيل انه لما يفوت على الكورس يكون جاهز يقدم امتحان من اول يوم، بس لا، كان في عندهم وقت مقتول كتير كتير كبير وكتير طويل، قعدوا بالخمسة أشهر بين كل كورس وكورس فرضا. هي عندك واحدة مدفوعة مدفوعة، هي أنا ما فيني إنكرها مثلا، مدعوم شغل فيه دعم شغل إنه لما بيخلص، بس قبل هذا الشيء طب هو شو بده يعمل؟ ما في عنده شيء.
0: هلأ هون الفكرة أنا اللي عم بحكي بين معاز وسارة، النقطة اللي طرحوها هو هون محور السؤال، في تغيير بطريقة تعاملهم مع المهاجرين. ليش؟ أولاً اللي أنت عم تحكي عنه معاه صحيح 100%، كانت ألمانيا من أولى الدول الداعمة للجوء، قدمت كتير تسهيلات وقت اللي إجوا اللاجئين الجدد، من كورسات لغة مجانية، من دعم من الدولة، رواتب، جوب سنتر، وإلى ما ذلك الأطفال بالمدارس فوراً اندماج بالكيتا. التغيير اللي صار أنه بزيادة عدد اللاجئين، طبعاً هون أصلاً ألمانيا بتعاني من نقص إن كان بالتعليم، إن كان بالكيتاز والإرتياغن، إن كان باليد العاملة. فوقت اللي أنت إجت يعني كميات كبيرة من اللاجئين أو أشخاص كتير من اللاجئين ونحطوا بالهايمات، مثل ما عم تقول سارة، البيروقراطية هون بتاخد وقت. لهيك في ناس يعني طولت ملفاتها لخلصت، بينما بالمقابل وقت اللي كنا نحن جينا من 10 سنين مثل ما عم يحكي معاذ، أنا فورا أنا جيت بشهر 7 مثلا، شهر 9 بلشت كورس لغة أنا وزوجي، أولادي فورا تسجلوا بالكيتا وبالمدارس. أما إذا بدك تحكي من 3-4 سنين وجاي لهلأ، لا، صارت القصص تأخذ وقت أكبر. فهون سياسة التغيير ما اجت بس لانه انا بدي اقول أنا ضد اللاجئين، لا، من كثرة العدد وقلة العاملين. بينما هلا اذا بدك تحكي نحن بمكلنبورغ فوربومان هلا، لا، صار في نظرة تانية للمهاجرين اللي هلا نحن عم نحكي عنها ضمن هلا هاي حلقتنا.
4: تماما، بالشكل بالآونة الأخيرة صار في تغيير بالتعامل الأحزاب مع ملف الهجرة. هذا الشيء ممكن ناتج عن اسباب تانية، مثل أغلب الناس في عالم كتير هي حسنانة تشتغل بس ما بدها تشتغل وعم تقعد على الجوب سنتر. هذا الشيء أثر كتير على قرارات الأحزاب وخططها بالتعامل مع ملف الهجرة بالتحديد، فعم يتجهوا أكتر. هلأ ما فينا نحن نلغي الهجرة غير شرعية لأنه بيضل في شيء اسمه اللجوء الإنساني، بس ممكن أنه في حال هذا الشخص ما اشتغل ما ساهم بالمجتمع ممكن رحله لحاله بدون ما نشمل الباقي، وساعتها بنترك القرار لباقي العائلة. أنا هيك بشوف أفضل. بالإضافة إنه أغلب الأحزاب عم تحكي بإنه تسريع الإجراءات حالياً بالنسبة للهجرة حسب البرامج تبعها وتسريع الاندماج، فيمكن خلال هالكم سنة يصير الوضع أحسن شوي من ناحية إنه المهاجرين ما يضل في فكرة سلبية عنه.
0: بما أنه كنا عم نحكي عن الاندماج يعني لما نحكي عن الاندماج يعني شو هو المقصود فعلياً عندكم؟ وهل الأحزاب عم تقدم حلول حقيقية ولا مجرد شعارات انتخابية؟
1: أنا بالنسبة لي بشوف من وجهة نظري الاندماج أول شيء اللغة، ثاني شيء اللغة، ثالث شيء اللغة. لأنه أنت إذا ما فهمت العالم اللي عم تحكي معهم ما رح تقدر تندمج معهم. فبس حققنا هذا الشرط بيجي بعد منه العمل، لأنه كمان أنت طول ما شخص ما لما توفر لك فرصة عمل فما رح تقدر تندمج وتتعرف على هذا المجتمع وكيف قوانينه كيف أفكاره. ثالث شيء فكرة الشباخ كافي كتير حلوة، إنه يكون في ناس وخاصة مثلاً الرنتغن، العالم الكبار الألمان المتقاعدين، هدول هن الناس بيحبوا يحكوا، بيحبوا إنه يتعرفوا على العالم جداد، ما عندهم مشكلة يعني بهذا الشيء. فلما بيكون في أكتر من مركز، أكتر من مكان إنه نجمع فيه عالم جداد جايين، نساعدهم لا يتعلموا اللغة الألمانية، نساعدهم لا يتعرفوا على ثقافة المجتمع، نساعدهم بعدين لحتى يعملوا أعمال تطوعية. أنا بلاقي العمل التطوعي كمان كتير شغلة بتساعد الإنسان ليندمج بهذا المجتمع اللي هو عايش فيه. بتجي بعدين بالنسبة للأطفال طبعا المدارس، بالنسبة للشباب بالجامعات، وبالنسبة للكبار هو العمل. بس تحققت هي المعايير بيكون الإنسان اندمج بالمرحلة الأولى، لأنه بعدين بس صار بقى يشارك بالاحتفالات، يشارك بالمنظمات، يشارك بالحياة السياسية. تقريبا هون حقق اندماج أكثر من 80%. 100% ما في هيك شيء يعني، وحنضل نحن ناس من ثقافة مختلفة، من أفكار مختلفة ومعتقدات غير، بس رح نكون فعالين بالمجتمع الجديد، ما لنا منعزلين. يعني أنا بالنسبة لي أهم شيء ما يجتمعوا العرب بحي واحد ونسكر على حالنا الباب وخلص، يعني هذا هو قمة الانعزال، وهذا الشيء اللي بيساوي مشاكل. طول ما الشخص عم يطلع من بيته عم يختلط مع ناس جداد، فهذا الشيء عم يساعدهم هن اللي يندمجوا معنا. يعني انت في عندك الاندماج والاندماج العكسي، يعني انت بدك تساعدي الالماني لحتى يتقبلك، يعني هذا الشيء مو سهل عليه. يعني انا مثلا اذا بيجي واحد جديد بالشغل بدي 5 أشهر لحتى اتعود عليه واتقبله، مين هذا جاي جديد ونحن مثلا عايشين فترة طويلة بعرف هالزملاء تبعي وخلصنا، فما بالك بشخص جاي من ثقافة كاملة جديدة بده يجي وأنا أشتغل معه، أتقبل اللكنة تبعه هو عم يحكي بشكل مختلف، الخربطة تبعه وكذا. أنا بعتبر أنه الألمان كخطوة أولى يعني من 10 سنين كانوا عاملين دورهم كتقبل أو الاندماج العكسي، يعني تقبلوا العالم يلي عم تحكي لغة ضعيفة، تقبلوا العالم بديانة مختلفة، تقبلوا العالم أفكار مختلفة. بس لما نحن ما ساعدناهم وما عملنا دورنا بأنه نساعدهم يتقبلونا ويتعرفوا علينا صح، هذا الشيء سبب المشاكل وخلاهم هنن يعملوا خطوتين لورا ويصيروا أكثر حذرا. يعني أنه لما بيجي واحد غريب يحطوا ببالهم الفكرة السلبية قبل الفكرة الإيجابية. فأعتقد يعني الاندماج هو من الطرفين، لازم يكون من طرفنا نحن ومن طرفهم هنن. يعني هنن إجباري حيكون في عندهم خوف، ونحن لازم نكسر حاجز الخوف. مشان هيك السفر مو سهل، يعني بيقول لك إنه مين ما كان بيقدر يسافر غلط، لا، هو السفر بده جرأة، بده إرادة، وبده صبر.
0: أنا معك 100% باللي حكيتيه، والدليل على أنه نحن وقت اللي إجينا مثلا على ألمانيا كنا كعائلة، كان يعني العالم كلياته تستقبلنا كعائلة، أنه أطفال لازم تفوت على المدرسة مثلا، كان في حتى بيحطوا لك العائلة شخص بيجي بيزورهم بالبيت بيساعد الأطفال باللغة، بيساعدهم بأوراقهم. ولهلأ إسا صداقاتنا مع هدول الأشخاص لهلأ موجودة، يعني كتير ساعدونا بتسجيل الأطفال بالمدرسة بالكيتا، بأخذ دور بسرعة بمثلا بالكورسات، يعرفونا على البلد، يعرفونا على المدينة، يعرفونا على العادات على التقاليد. بس بالمقابل مثل ما حكيتي نحنا بادرنا، يعني نحنا كنا كتير مجتهدين كعائلة، أنا أو زوجي أو أطفالي، إنه مثلا دغري نحنا الكورسات خطوة بخطوة، فورا نجحنا، اندمجنا فورا، حاولنا نعمل شهادات سواقة، نكفي مثلا بالدراسة، نلاقي فرص عمل، نطلع يعني فورا عملنا مجتمع ألماني قبل العربي، لأنه ما كان العرب قد هيك يعني موجودين، كنا نمشي كله ألمان، هلأ بتمشي كله عرب يعني. فالفرق كان واضح بالعدد، طبعا العدد بيلحقوا الكمية، يعني انه انت النوعية والكمية دائما هذول بحالة مضطردة. فانه كان الدعم كتير كبير لإلنا، بس شافوا شيء ايجابي من عنا. بالمقابل انا لهلأ في ناس بعرفها كانت معي من 10 سنين للصراحة، يعني كانت معي بكورس البي اينز، ولهلأ ما اخذت البي اينز. ولا بدها تشتغل ولا بدها تتعلم ولا بدها تروح كورسات، والزلمة بده يشتغل بالأسود، والمرة بدها تضل قاعدة بالبيت، أو يعني حتى مجتمعهم كله منغلق على بعضه، يعني ما بيخالطوا الألمان وبيحكوا على الألمان بالسلبية. طيب هدول كيف بدهم يندمجوا؟ أو حتى الألمان كيف بدهم يتقبلون؟ الدور الكبير بده يكون علينا نحن، لأنه نحن ضيوف هاي البلد وهن المستضيفين، فنحن لازم نكون 80% النسبة مننا نحن الاندماج، وال20% منهم وهن قدموا أكثر من هيك، قدموا 80% هن ونحن ال20% مطالعة معنا. يعني للأسف لهيك تغيرت كتير سياسة الاندماج أنا بشوفها، وما بعرف هل الجيل هلأ الجديد اللي هلأ طالع، إن كان أولادنا أو الشباب الجداد اللي عم يجوا كلهم متعلمين طبعا، لأنه هذا هلأ التوجه الجديد للسياسة الهجرة، فأكيد رح يغير كمان بعتقد من الصورة تجاه المهاجرين.
4: أنا من وجهة نظري بشوف مثل ما قالت سارة أنه اللغة هي أهم شيء والمكون الأساسي لحتى نفهم ثقافة الألمان وفكرتهم عننا، بس بيضل دائما في كمان واجب لنعرف الواجبات تبعنا والقوانين اللي لازم وشو إلنا حقوق وشو إلنا واجبات. هذا الشيء كمان بيساعد كتير بالاندماج، وعلينا بنفس الوقت طالما نحن ضيوف بهاي البلد إنه نتقبل ثقافة الألمان، نتعرف عليها، ما شرط إنه ناخد فيها بس ممكن ناخد الشيء الإيجابي الموجود فيها.
2: كمان ضم رأيكم بالنسبة لي كمان الاندماج هو كثير معنا بسيط، يعني أنا طالما موجود بألمانيا وعم بدرس إن شاء الله أي شيء بسيط فأنا خلاص اندمجت، لأنه عندي النية موجودة إني أتعلم لغة مشان أتواصل مع الألمان. وحتى لو أنا مثلا ما بحكي لغة أبدا وكنت مثلا عم بروح أشتغل بمعمل عم بعمل شيء ما بده لغة، فأنا كمان أعتبر مندمج بالمجتمع الألماني، لأني أنا ما قاعد بالبيت طالع عم باخد راتب عم أشوف عالم بالطريق. يعني هو الاندماج هو بالنسبة لي فكرة، يعني طالما الواحد إجا على هالبلاد خلاص يعني ما عاد عنده حل تاني، لأنه مثلا البلد تبعه فيها حرب، فهو خلاص يعني لازم يتقبل فكرة الاندماج بغض النظر شو الطريقة، شغل، لغة، دراسة، بس أنت طالما جاي على هذا البلد ومالك قاعد بالبيت حابس حالك عم تطلع فأنت خلص مندمج. تجي بقى الاندماج درجات، يعني أنت مندمج مثلا معهم باللغة بالشغل عم تدفع ضرائب للدولة، بيجي بقى درجات، بس هي فكرة الاندماج طالما الواحد بده يتغرب عن بلاده يطلع على بلد تاني فهو لازم يكون مندمج، وإلا حيكون صراحة يعني جاي على مكان غير قابل للعيش، يعني هو بده يقعد بالبيت يسكر على حاله الباب هاد صار إنه ما عم يعيش. فالاندماج هي فكرة بسيطة، بس الواحد يحاول إنه هو أنا خلص أنا عايش بهذا البلد فأنا جزء منه بغض النظر يعني لغة مو لغة، بس هو خلص يعني صار متقبل هالثقافة وعايش معهم. وطبعا أكيد ضم رأي لرأيكم، أكيد اللغة هي المفتاح الأساسي للاندماج، هذا الشيء ما مختلف عليه، بس ممكن الواحد يعني مثلا واحدة عمرها 60 سنة إجت على ألمانيا وصعب تتعلم لغة ما تعلمت، بس هي عم تروح ممكن عم تشرب قهوة مع جارتها عم يحكوا شوية إنجليزي مع بعض، ممكن مثلا نزلت تتمشى شافت كلب لحمست له مثلا. أنا عم بحكي ممكن أمثلة كتير بسيطة، بس هذا كمان اسمه اندماج بالنسبة لي شخصيا.

0: طيب هون في سؤال كتير مهم بيخطر على بالي، إنه في أحزاب عم تركز على تشديد قوانين اللجوء والهجرة، بالمقابل في أحزاب تانية عم تحكي عن تسهيل الاندماج وسوق العمل. كيف ممكن الناس يعني هون تميز بين الخطاب الواقعي والخطاب الشعبوي إلا كسب أصوات أكثر؟ مثل ما منشوف نحن في كتير أحزاب بتعطي أول شيء برنامج سياسي كتير يعني خيالي مثل ما بيقولوا، بتجي على أرض الواقع ما عم تطبق شيء.
1: لا ممكن، أنا فكرت على فكرة هلأ بشكل بديهي، ممكن حسب التجارب. يعني شوف هذا الحزب كيف تجاربه القديمة، كانوا بس يحكوا ما ينفذوا ولا كانوا يعملوا إنجازات على أرض الواقع؟ إذا فعلا كل حزب كان يحط البرنامج الانتخابي تبعه وكان في يصير شوية تغييرات، فممكن أنا أثق بهذا الحزب إنه هو كان يقول وينفذ. بس في كتير أحزاب تانية بس بتحطي بروباغندا، بيحطوا خطة انتخابية، بيحطوا إنجازات، بتمر السنين بتمر الأيامات وبيلاقوا إنه لا ما في تغير على أرض الواقع، كان بس حكي حكي حكي يعني. فممكن الواحد أنا إذا بدي انتخب شوف الماضي تبع كل حزب شو عملوا شو طبقوا وبناء عليه اختار وأثق بالحزب، لأنه غير هيك صعب حيكون الواحد يميز. أنا بالنسبة لي يعني
0: هذا ممكن تطبقه على أحزاب فعلا هي هلأ بالحكومة، أو أنت شفت شيء بالماضي شو قدموا شو عملوا. بس في هلأ الحزب اللي هلأ عم يطلق شعارات السنة، هلأ ما وصل للحكم أو ما عمل أي شيء على أرض الواقع، والاتجاه كلياته إنه هو ممكن يكون هلأ بالحكومة اللي قادمة. أنا كيف بدي يميز هون خطاباته شعبوية أو واقعية؟ أنا كمهاجر أنا في عالم يعني ما عنده رؤية سياسية، ما عنده معرفة سياسية، ممكن تتاخذ بالشعارات. في عندكم ممكن يعني أنا كمهاجرة كيف ساعد المهاجرين إنه فعلا يبنوا رأي واعي وواضح تجاه الحزب اللي بده ينتخبه؟
2: أنا من جهتي مثلا لما بدي أفكر بانتخاب حزب، أو لما حدا بده يسألني مثلا شو الحزب اللي بده ينتخبه، فبقول له شوف الحزب يلي بيدعم اندماج المهاجرين بس بطريقة منطقية، ما يكون ضدهم ولا يكون يعني معهم بطريقة سلبية. يعني لما بنشوف حزب مثلا بيقول انه انا بدي ادعم عمل المهاجرين، تقديم اللغات بالنسبه لهم، تقبل الاطفال مثلا بالمدارس، تقبل المهاجرين باوساط العمل، معناتها هذا حزب بده يساعد على بناء المجتمع. اما لما بنشوف مثلا حدا ممكن يقول او توجه انه نحن ما بدنا اياهم، ما بدنا حدا مثلا يفوت لعنا من المهاجرين، ما بدنا حدا يشتغل معنا، بدنا يكون مثلا اللغه فقط هي اللغه الالمانيه او يلي هو، انا لما بننزل نحن على واقع المانيا بالشغل، فمعظم الاوساط هي مكونه من عده اشخاص من خلفيات مهاجره، وفي كتير ناس خاصة اللي أصولهم تركية، يعني هنا عم يشكلوا هلأ الجيل الرابع أو الخامس بألمانيا، فهدول هنا أصولهم ليست ألمانية بس هن صار مواطن ألماني، يعني هو اللي بيكون أبوه وأمه ولدانين بألمانيا وجده وسده بقى هو صار خلص ألماني يعني. طب هل أنت فيك تجي بعدين وتقول له لهذا الشخص أنت إنسان مهاجر؟ ما منطق يعني. أنا من وجهة نظري، فلما أنا بقول أنه بدي أسس مجتمع لأجيال قادمة تولد وتلاقي حالة مندمجة، المجتمع عم يتقبلها وعم يساعدها لتحس بمواطنتها، فأنا هذا الشيء اللي بدي إياه، وهذا الشيء اللي بدي أكفله للأجيال القادمة، وهذا الشيء اللي بده يخليني بعدين على هالأساس أدرس كل حزب كل توجه وشوف أن واحد من بيناتهم بيدعم هذا المستقبل.
3: معناته التوجه بانه يكون حتى يكون البرنامج واقعي انه يكون في تسهيلات ودمج للمهاجرين من خلفيات مهاجره،
2: تسهيلات وتقنين لهذا الشيء، يعني نحن نساعد المهاجر اللي بيجي بيكون ما عنده شيء انه يدرس يشتغل بشكل قانوني، نأمن له سكن اذا بده يدرس فيكون في عنده فرصه للدراسه، ومن بعدها يشتغل يكون مقبول من المجتمع اللي حواليه. هذا الشيء كله بيساعده على الاندماج وبالتالي حيقدر يكون عايش حياة طبيعية.
4: كنت عايز أقول نقطة بس من وجهة نظري برضو، الضغوطات على الانتجراتيون على الاندماج الاجتماعي دلوقتي ضغوطات تعتبر في الأول يعني بسبب الحالة الاقتصادية البلد فيها. ألمانيا من زمان كانت بتدعم اللاجئين بنسبة أكبر أو بقوة أكتر بسبب إنها كان عندها فائض وسيولة في الاقتصاد بتاعها أكتر. دلوقتي بقى في ضغط اجتماعي، فنتيجة الضغط الاجتماعي أكيد هيكون في إن الحكومة بتحاول توجه الفلوس أو توجه المصاريف بتاعتها بطرق اوبتيمال أكتر. يعني دي حاجة طبيعية، ومش شايف إن مثلا في حزب معين ممكن يضمن الانتجراتيون بتاع فئة معينة من الشعب، ولازم الواحد برضو يبص لحاجة زي كده بشكوكية إلى حد ما، عشان الميزانية بتاعت الدولة مضغوطة دلوقتي، فأي حد أو أي حزب عموما بيوعد المهاجرين بأحلام أو بطموحات وردية دي تعتبر حاجة في الوضع الاقتصادي الحالي أنا شايفها مش واقعية.
2: صحيح، من وجهة نظري هي كمان، يعني مثل ما حكينا من قبل، هي الاندماج مو بس من قبل الحكومة الألمانية، هي مو بس الحكومة اللي بدها تعمل هذا الشيء، هو واجب الشخص المهاجر. فمشان هيك هو الشخص المهاجر ما يلقي بجميع أحلامه على الحكومة نفسها. أنت شخص اجيت لهون فعليك الكثير من الواجبات، بس نحن علينا أنه نساعد الحكومة يلي حتتقبل هذا الشخص مو اللي راح ترفضه.
0: طبعا أنا 100% بأيد حكي كمان كريم، أنه الواحد وقت اللي أنا بدي أشوف بس هي وعود وردية، أنه أنا بدي أعمل، بدي ساوي، بدي أقدم، بدي أعطي، وأنا شايفة بالمقابل الوضع الاقتصادي للبلد بتراجع، فأنا بدي هون انتبه أكتر مين هو الحزب اللي بدي انتخبه اللي بيقدم لي شيء أنا واقعي، أنا بمس حياتي، أنا كعائلة هلأ أنا بيهمني مثلا حياة أطفالي، تعليم أطفالي، فرص العمل اللي قادمة، ممكن أنا هلأ عم بشتغل، هل أنا ممكن يستمر عملي أو لا؟ فهون أنا بدي اطلع عليه. دعم حتى الوظائف اللي هي خاصة بالمهاجرين كتير خفت عن قبل، رغم أنه نحن أسانا بالحكم الحالي يعني، فما تغير إسا شي علينا، بس نحن كمان بدنا ننظر بعين الواقع مثل ما بيقولوا، نحن كمهاجرين شو بيفيد أطفالنا بالمستقبل؟ لأنه نحن مش باقيين يعني، حتى نحن مش يعني عم نكبر، اللي بده يجي بعدنا أولادنا هن اللي بدهن يستمروا. أنا كمهاجر بده يضل علي صفة المهاجر حتى لو صار عمري 100 سنة هون، فاللي بدي اطلع عليه قديش أنا ممكن أقدم لهذا البلد، بس بالمقابل أنا البلد شو هي عم تقدم لي وعم تقدم لأطفالي. اللي هون أكتر شغلة هون بتخطر ببالي، يعني أنه هل هو نحن هون كشعوب مهاجرة هل فعلاً اندمجنا بالحياة السياسية هون بشكل صحيح؟ هل صار عنا معرفة أكبر بالحياة السياسية بالانتخابات؟ أنا عم شوف كتير فئة كبيرة حصلت على الجنسية الألمانية بس لهلا ما عم بتمارس دورها كمنتخب، يعني أنا ما عم بنزل انتخب، ليش أنا ما بدي انتخب واستخدم صوتي لصالحي لصالح أطفالي هون؟ هل نحن كشعوب مهاجرة استفدنا أو اندمجنا صح بالحياة السياسية؟ إيمك عن الفرص العمل والتعليم والحياة الاجتماعية العادية، لا أنا هلأ جاي على مرحلة كتير جديدة وكتير صعبة، ولازم نحن دورنا كمهاجرين نكون فعلا على يقين ومعرفة بدورنا بالانتخابات هلأ اللي جاي، قديش كل صوت بيعمل فرق، شكل الدولة رح يتغير بالمستقبل، ونقدر نحن كمان كمهاجرين نستخدم صوتنا صح ليكون هذا التغيير لصالحنا وصالح أطفالنا. هل فعلا أن نحن كمهاجرين عنا معرفة حقيقية أو اندمجنا صح بالحياة السياسية؟ شو رأيكم؟
4: هو أنا عندي نقطة بس، كان عندي سؤال، لما الواحد ياخد الجنسية الألمانية، أنا لسه بقالي 10 شهور في ألمانيا عشان كده يمكن ما عنديش معلومات كتيرة، لما عند التقديم لل جواز الألمانية أو الجنسية الألمانية بيبقى فيه اختبار اندماج ولا ما فيش؟
2: هذا الامتحان تعمله قبل، فيك أنت هلأ تقدم عليه، تحجز موعد وتروح تقدم هذا الامتحان اللي هو اسمه الامتحان السياسي، هو عبارة عن 300 سؤال واحد بيكون محضرون، وفي 10 أسئلة خصوصية لكل ولاية، بتدرس هاي الأسئلة بشكل مزبوط وبتروح بتقدم الامتحان وبتحصل على هاي الشهادة. وقت تقديم الجنسية بتقابل الموظف، في بعض الموظفين بيرجعوا بيسألوك من هي الأسئلة، في بعض الموظفين بيسألوك ليش جاوبت هذا الجواب مثلا، يعني أنه بيختبروك هل أنت على معرفة حقيقية أنه ليش كان هذا الجواب، ولا أنت والله بس حافظ السؤال ومجاوب عليه. فبالنسبة للدولة الألمانية أنت مجرد نجحت في هذا الامتحان فأنت حققت شرط الاندماج السياسي.
4: تمام، فهمتك. وهل في، هل انتوا شايفين مثلا اسئله مش كافيه او أو المعلومات السياسية اللي الواحد محتاجها عشان يقدم على الجنسية الألمانية مش بتؤهله المعرفة السياسية الحالية بطريقة مناسبة؟
0: لا كتير في اختلاف كبير. يعني هلأ أنت الأسئلة السياسية أنت بالأخير عم تدرسها بس لتقدم فحص، مثل أي شيء فحص أنت عم تقدمه يمكن تنسى 80-90% من اللي درسته، بس الاندماج بالحياة السياسية أصعب وأكبر، يعني أكبر من هيك بكتير. وحتى دورك أنت كمنتخب كيف تنتخب، يعني حتى كيف تنتخب والأصوات كيف بتنقيها وكيف وقت اللي بتفوت على غرفة الانتخابات تختلف تماماً عن الحياة اللي أنت متعود عليها أو حتى اللي درستها. معظمنا درس وقدم الفحص السياسي نسيانه، يعني عملياً نسيانه لتجي أنت تمارس حياتك السياسية كتير كتير بعيد. أنت هلأ لك 10 شهور عم تقول ممكن هلأ تقدم الفحص السياسي، بس الجنسية ممكن أنت ما تاخذها لبعد 6 سنين. فهذا هذا الفارق الزمني يعني بيعمل عندك فجوة كتير كبيرة بالمعرفة. الاندماج بالأحزاب هون كتير سهل تنتسب لأي حزب وتصير عضو بهذا الحزب، بس كتير صعب أنك أنت تندمج 100% بالحياة السياسية.
2: أنا من وجهة نظري ما بعرف، بس يعني أسئلة السياسي بكرة لما بتشوفها بالعكس سهلة، يعني هلأ عبير قادرة هي أنه تتقدم الامتحان، هلأ ما في داعي دراسته بشغلة 2 يومين كافي وزيادة.
1: هو بالنهاية هو اسمه أمبلغونج تيست، هو فينا نقول مثل بروتوكول، بس يعني مثل ورقة لازم تكون موجودة ببروفايلك قبل ما تقدم على جنسية، بس انك انت بعد منها تكون بتفهم الحياة السياسية لا ابدا، يعني مستحيل، لان هو بس 300 سؤال بتحفظهم بصم حتى من دون ما تفهم شو هنن، يعني بتفهم تنجح بالامتحان وخلاص. بس لحتى واحد يفهم بالحياة السياسية لازم يكون يعني هو عن جد عنده رغبة من جوا اول شيء انه يفهم الحياة السياسية، ويكون في برامج اكثر يمكن عن طريق الحكومة انه تقدم برامج سياسية ويمكن باللغة الأم تبع الشخص المهاجر لحتى يفهم 100% شو عم يصير. لأن أنا قد ما تعمقت بالعالم السياسي الألماني حيكون في شيء ناقصك بجيناتي، إنه أنا يعني مالي ربيان بهذا المجتمع، أنا جاي بالنهاية من كذا سنة لهون. فأتوقع هو الموضوع كتير كبير مثل ما قلتي، صعب كتير الاندماج، بس بالنهاية حسب الواحد بيحب بيدور بيبحث بيتعلم بيكون على صلة مباشرة أكثر بهذا الموضوع. أما كأشخاص عاديين نحن خصوصا نحن كأطباء عم نمارس مهنتنا كطب، يعني بنضل بعاد بطريقة مباشرة عن هذا المجال إلا إذا كان في رغبة شخصية، مثل مثلا سارة ما شاء الله هنا يعني بتحب السياسة على المستوى الشخص بألمانيا وبالوطن الأم يعني، فأنا بحترم هذا الشيء فيها لأنه أنا صراحة ما بحب السياسة. يعني
2: الفكرة مو قصة أنا بحب السياسة، بس يعني بما أنه نحن إن شاء الله ناويين نحمل جنسية أو في شخص حمل هاي الجنسية، فأنا من وجهة نظري وحقول لك مثل ما بيخاطبني الدين الإسلامي، فأنت هاي الجنسية هي أمانة، أنت حملت هاي الأمانة، أنت قدمت ورحت برجلك لتحمل هاي الأمانة، فهي أمانة تقيلة.

0: ليش ما لك علاقة؟ ما ليش حملت الجنسية معلم؟ تركها، ما لك علاقة فيها معناتها للجنسية. أنت حملت الجنسية معناتها أنت وافقت ضمنيا على المشاركة بالحياة السياسية ببساطة بشكل سطحي. ما في داعي أنت تكون خبير بكل حزب شو بيعمل، بس نزل هالبرنامج الانتخابي، شوف كل حزب شو عم يقدم، ونقي الشيء اللي بتحسه بيناسب أفكارك، بيوافق أفكارك. وبنفس الوقت فكر انه نحن مثلا على نطاق دول عالم ثالث، طول الوقت في شباب عم تفكر تجي على ألمانيا. طب انا مو من واجبي افكر فيهم هدول؟ مثل ما انا صار فيني وكنت عم بحلم اني اجي على ألمانيا، وكنت بحلم انه يكون في مجتمع يتقبلني ويساعدني لاندمج، معناتها واجبي افكر بالشباب يلي جاي ان شاء الله، وعم تتعب وعم تسهر الليالي لتتعلم لغة، وعم تتعب لتأمن الأوراق المطلوبة. طب هذا حقه كمان لما بيجي يلاقي مجتمع يتقبله، معناتها أنا بدي حاول ساعد هدول العالم، ساعد أطفالي بالمستقبل لحتى يلاقوا مجتمع يتقبلهم بخلفياتهم المهاجرة. فهذا واجبي، مو شغلة بسيطة هيك.
1: وأنا صراحة أنا بقيت سارة 100% إنه لازم كل واحد عنده جواز سفر ألماني حتى لو ما كان بالبلد يجي على البلد ويصوت، لأنه صوته، يعني إذا كل واحد قال صوتي ما بيفرق بالنهاية ما حيصير تغيير، بس لازم كل حدا صوته بيفرق عن جد يعني. وبالنهاية نحن عم نساعد، يعني إذا ما ساعدنا الحكومة الألمانية عم نساعد أولاد بلدنا. اللي كانوا موجودين بألمانيا حيستفادوا من الحزب اللي حيستلم، واللي جايين على ألمانيا بالمستقبل كمان حيستفادوا. فعن جد مثل ما قال سارة إنه كل واحد معه جواز سفر من حق، الواجب إنه هو لازم ينتخب صراحة، بس طبعا ينتخب الأحزاب اللي بتساعد المهاجرين مو ضدهم يعني.
2: تماما. فالنقطة الأهم اللي بنشوفها أنه هي الوعي والثقافة بالدور السياسي. أظن أحد الأسباب هو أنه نحن ببلادنا الأم ما كان عندنا هالقدرة على ممارسة هذه الحقوق، فلذلك ما عم توجه حاليا بهالأصل.
3: طرحنا هاي الفكرة بأكثر من مرة أنه نحن فعلا ما عندنا وعي سياسي ببلادنا، ما مارسنا حقوقنا بالشكل المطلوب، ولا عندنا القدرة أنه نفكر حتى بالطريقة هون. بس هون صار في فرصة، يعني عندنا فرصة وكتير كبيرة نكون أشخاص فاعلين، أشخاص مهمين، صوتنا بيعمل فرق كتير كبير، ما تقلي لا. يعني هون أوقات الانتخابات بتظهر النتائج على فرق 4-5 أصوات، عم يفوز حزب على حزب. كتير فئة كبيرة من السوريين أخذوا الجنسية، بس لهلأ ما عم بيمارسوا هذا الحق على أساس أنه أنا صوتي ما بيعمل فرق. لا، بيعمل فرق، وهذا هلأ عم نشوفه بالنتائج الحالية الأولية هلأ للانتخابات، أنه في كتير أحزاب والنسبة يعني صارت كتير عالية بمقارنة بالأحزاب اللي نحن ممكن كمهاجرين تكون معنا بالمستقبل أو منصفة لنا بالمستقبل. فليش لا انزلوا انتخبوا. والوعي السياسي، أنا هون عندك قدرة أنك تفهم كل حزب، لك السوشيال ميديا هلأ مفتوحة وفيك تحضر وتسمع وتمارس حقك بكل أريحية، ما عندك أي ضغط خارجي. ليش لا؟ يعني نحن على أيامنا ما كان في السوشيال ميديا وما كنا بنعرف أصلاً شو هذا الحزب وشو. هلأ لا، في في فيك تعرف كل شيء.
4: في سوشيال ميديا، بس سوشيال ميديا ممكن تكون مضللة برضو. كل واحد عنده ألغوريزم معين دلوقتي على السوشيال ميديا بيوجهه بطريقة معينة للأسف يعني. أنا كنت عايز برضو أقترح حاجة كمان. لما كنت بقرأ عن السياسة الألمانية قبل ما أجي ألمانيا، اكتشفت إن في حاجة اسمها فالومات على الانترنت. الفالومات دي تعتبر زي كده أسئلة الواحد بيجاوبها على ويب سايت، أسئلة multiple choice الواحد بيجاوبها، بعد كده بيطلع الفرد الحزب المناسب بالنسبة للفرد، بالنسبة للقيم بتاعته ومبادئه وبالنسبة لآرائه السياسية. للفرد برضو اللي من حقه ينتخب وما عندوش معلومات كتيرة عن السياسة الألمانية ممكن يبدأ يدور أكتر ويعمل مثلا مبدئيا فالومات، وبعد كده يكتشف الأحزاب السياسية الألمانية.
3: شكرا كتير إنك ذكرت هالقصة، بس يعني النتيجة ما نعم تكون واضحة 100%. بيعطيك فكرة أنت بأي حزب تتعمق أكتر، أو تشوف شو هي الأفكار اللي أكتر بتناسبك، وساعتها فيك أنت تدرس هذا الحزب أكتر وتشوفه ممكن تصير مثل ما قلت عضو بهذا الحزب. نهاية لهي الجلسة عن الانتخابات القادمة، شو ممكن نحن كمهاجرين ننصح اللي هلأ مقدمين عليه الفترة اللي جاي اللي بيقدروا ينتخبوا، شو ممكن ننصحهم؟
0: أول نصيحة، لا تقول إنه صوتي ما بيفرق، لا صوتك بيفرق. ومثل ما حكى معاذ إنه ممكن نحن كنا عم نعاني ببلادنا العربية

0: عدم القدرة على المشاركة السياسية، وكنا نشتكي من هذا الموضوع. فأنت خلص هون في عندك مجال تشارك بالحياة السياسية، فاستغل هي الفرصة الحلوة وحاول إنه تقرأ ولو بشكل سطحي، بشكل مبسط عن كل حزب، واختار الحزب يلي بتحسه بيتوافق مع رأيك وممكن يكون شيء منيح للأجيال القادمة. فصوت يعني أهم شيء، إنه صوت معلش تعالوا صوت.
1: وأنا كمان بالنهاية بدي أقول عن جد، هو الحوار السياسي جدا على قد ما له حلو ممتع، على قد ما له صعب، وبده عن جد تفكير واطلاع على الحياة السياسية. بس بالنهاية مثل ما قالت سارة، عن جد يعني كل واحد بيحسن عنده إمكانية التصويت لازم يصوت، لأنه صوتك بيعمل فرق. وعلى أمل أنه يكون الحياة السياسية القادمة في ألمانيا تخدم المهاجرين واللاجئين والأجانب، لأنه نحن بالنهاية منهم حتى لو أخذنا جنسيات، بس نحن بالنهاية عن جد أشخاص بدنا قانون يحمينا، وإلا نحن عن جد بنكون حتى الأشخاص المجنسين كمان على فكرة ممكن يكونوا بخطر بيوم من الأيام في حال الحزب مثلا، أي حزب من الأحزاب كان ضد المهاجرين بشكل عام. ونسمع رأي كمان معاذ عكر.
2: تماما مثل ما أكد معاذ وسارة أنه التصويت بيعمل فرق، ما تستهين بصوتك. طبعا بعد ما تكون أنت قريت وشفت شو الشيء اللي بيناسب توجهك، يعني مثل ما بنعرف الوعي السياسي صعب شوي، بس ممكن من خلال تحضير بسيط أنه نحسن نعرف لمين نصوت.
3: متشكر جدا لكل الناس اللي ساهموا وشاركوا. أنا برضو متفق معهم، فمش هزود على آرائهم كتير. الانتخاب في دولة ديمقراطية تعتبر مسؤولية لكل فرد، من حقه ينتخب، والواحد المفروض يطلع أكتر عن الأحزاب السياسية وعن الآراء السياسية اللي موجودة في ألمانيا. وشكرا.
4: طبعا أنا بضم صوتي لصوت الفريق الانتخابات، بس بدي أقول هي مانا مجرد أسماء وصناديق اقتراع، هي قرار بيأثر على تفاصيل حياتنا اليومية وعلى مستقبل أولادنا وعلى شكل المجتمع اللي عايشين فيه. كل صوت مهما كان صغير ممكن يكون له دور برسم المرحلة القادمة. المهم أنه نتابع نفهم ونقرأ برامج الانتخابات ونفكر أي طريق بدنا لمستقبلنا هون بألمانيا، أي سياسات بتحمي التعايش وبتحافظ على فرص التعليم والعمل والاستقرار، وأي خطاب ممكن يزيد الانقسام أو الخوف داخل المجتمع. نحن كمهاجرين جزء من هالمجتمع، ومن حقنا وواجبنا نكون واعيين ومشاركين بالنقاش العام، لأن مستقبل أطفالنا وحياتنا اليومية مرتبط بشكل مباشر بالقرارات السياسية القادمة. خلصنا هلأ فقرة التيمة اللي هي الانتخابات القادمة، طبختنا خلصت، رح ناكل هلأ سوا ومنرجع منشوفكم بنهاية بعد ما نخلص أكل. خليكن معنا راجعين أكيد.

0: هلأ خلصنا أكل الطبق الرئيسي اللي هو فاصوليا بزيت. رح بلش أنا أقول رأيي. كانت كتير كتير كتير طيبة منعشة. شو بدي أقولك يعني كل النكهات كانت كتير طيبة مع بعضها. ونتمنى لو كنتوا معنا تذوقوا الأكل الطيبة. شو رأيك معاذ؟
1: وكمان عجد كانت رائعة، يعني أكلناها فترة لا سخنة كتير ولا باردة كتير، والزيت هيك على وشها طافي من كتر ما حطيناها ودللناها بزيت الزيتون البلدي الحرستاني وغمسنا يعني بالخبز. أنا كتير صراحة بحب الفاصولية وكانت كتير طيبة، وأكلنا جنب منها كمان فليفلة كانت رائعة، وكمان جربنا شوية بقدونس على الوش مثل ما بتاكلها سارة، كانت عطت مثل ما قالت فريشونج، يعني مثل هيك انتعاش لحظي مثل ما بيقولوا. نسأل كريم شو رأيه، لأنه كريم أول مرة بحياته بيدوقها وإن شاء الله ما تكون آخر مرة. يعني
2: الأكلة عجبتني جدا بصراحة، أول مرة أدوقها في حياتي، أكلت كتير واللمسة اللمسة بتاعت البقدونس في الآخر حلوة جدا.
3: تمام، ما حد بيختلف أنه أكلة طيبة، منيح لي أنه عجبتك وإن شاء الله دائما نعملها. الأكلة خفيفة وطيبة ما بيشبع منها. شوف شو سارة كيف آراءها مجروحة فيها.
4: أنا لساتني عم باكل لسه ما خلصت. عن جد الأكلة يعني فاصولية رايحة نيفة ما شاء الله، يعني مهترية على الآخر هي والبندورة وكلها الطعمات كانت طيبة مع بعضها، وكان خيار مناسب بهالشوبات، يعني فعلا فعلا كان أكلة طيبة. شكرا ميرسي يا عبير على الاقتراح الجميل.
0: صحة وهنا، وإن شاء الله أكيد المرات الجاية بتسمعوا عن أكلات جديدة. وكتير انبسط أنه عجبته لكريم بما أنه أول مرة بيأكلها، إن شاء الله أكيد تجربها سهلة خفيفة بالبيت. هلأ بس نعطي هيك سوزان من فاسونج عن موضوع اليوم اللي هو الانتخابات القادمة بألمانيا بالألماني، ومنكون هيك وصلنا لنهاية حلقتنا. مع معاذ عوكر.
3: Das Wahlen ist ein Recht und zugleich eine Pflicht für jede Person mit deutscher Staatsbürgerschaft. Deshalb sollten wir uns zumindest einen grundlegenden Überblick über die Wahlprogramme der einzelnen Parteien verschaffen und eine Entscheidung treffen, die mit den eigenen Überzeugungen und Gedanken übereinstimmt. So können wir dazu beitragen, die kommende Generation zu schützen und die Zukunft Deutschlands verantwortungsvoll mitzugestalten.
0: وبهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بتمنى نكون قدرنا نقدم صورة أوضح ومعلومات تساعد كل شخص ياخذ قراره عن وعي ومسؤولية. الانتخابات ما أنا مجرد حدث سياسي عابر، وإنما خطوة ممكن تترك أثر حقيقي على حياتنا اليومية وعلى مستقبل أولادنا والتعليم والعمل وطريقة العيش بالمجتمع بألمانيا. لهيك بنهاية الحلقة بشجع الكل على المشاركة والاهتمام والمتابعة، لأنه كل صوت له قيمة وكل قرار اليوم ممكن يصنع فرق بالسنوات القادمة. شكرا كتير لمتابعتكم، وإلى لقاء جديد دائما بكل خير ومحبة. كانت معكم عبير
1: ومعاذ كشكول
2: وكريم ناصف.
3: معاذ عوكر.
4: سارة عيران.
5: Die nachfolgende Sendung ist eine Wiederholung vom vergangenen Mittwoch.
6: Das Umweltkonzentrat.
7: Hallo und herzlich willkommen zum Umweltkonzentrat hier auf Radio Loro. Mein Name ist Aldo und wir haben wieder einiges für euch vorbereitet. Heute geht es um den Umweltpreis der Hansestadt Rostock. Wir haben den Walderlebnisgarten besucht. Und der Goldschakal gibt sich die Ehre. Beginnen wollen wir aber mit den Robben. Da hat unser Redakteur Luca nämlich die Robbenforschungsstation in Hohe Düne besucht. Bevor es aber richtig losgeht, erstmal Musik.